0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع من حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر